ye woda haje woda jazunal inji macha roi muftal akada kadiye bazika hatata bazika asti basman biye salam tala dres labna lawal laman fas kudus laman fas kudus dagmo lamas genuh Hallelujah. Abitwa adinay kalem gabaya kalem gabaya Asraw dabad dabut Madani alamhan Samayin namudrun yastarakun Astarakun Tayyidota assara Inda tara shifta Ugur sra barra shibas lafatta لبسون تقففة ومبعد بهاي تاسرو تقرفة هاتنتو مسكيتاي يشو كاقلي اللفتاو تزباب توبت اندو انجلنيا تفاصيلو ربت تفاصيلو ربت دبدبو سكهنوت مداني عالمهن من دلو تفاتو كتو مني هون